0: المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى له الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952، وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعة شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

الرسال ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: FM خلها دوم في البال. عام دراسي جديد
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

يشغل خيالي. انت

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

آت القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: فرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: شفق القدل سلمت حياني.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

مع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو ظبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زجر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعة شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وسبتونا وشغلتوا البال قطعتوا وصلتم عنا
3: ولا كلمة لا مرسال.
0: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001 لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.
4: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: مروة العقروبي.
4: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. اكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعة ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: شيخ القدل سلم تحياني.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952، وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

مع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

أمان السيرك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: من بوظبي اف ام
1: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
2: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
1: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وسبتونا وشغلتوا البال قطعتوا وصلتم عنا
3: ولا كلمة لا مرسال.
0: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001 لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: النجاح يكون عن طريق التنظيم، ما يكون بالصدفة. خصص من يومك وقت للدراسة، وقت للعائلة، وقت للراحة. لما تنظم يومك بتقدر تنجز وايد أشياء من دون ما تحس بشعور الضغط والتوتر.
1: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
3: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7:00 وحتى 8:00 مساء على أبوظبي.

0: تعد نجوم نجمة على نجمة
1: نجمة على نجمة
0: قلبي الخلينا قلبي شي نايمة
1: قلبي شي نايمة
0: لسهر واعد نجوم

0: اقول انا ما اقدر على اللوم
1: ما اقدر على اللوم
0: صعب العزيز يصير هم ويا لي هم
1: هم ويا لي
0: ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللوم
1: ما اقدر على اللوم
0: صعب العزيز يصير هم ويا لي هم ما اقدر اقول انا ما اقدر على

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

من سينك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. وصباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هذي لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. ممتاز، أبغى أجرب. النفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإعداديات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: شريكة في الإنجاز.
8: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
7: يوم المرأة الإماراتية.
9: يوم المرأة الإماراتية.
7: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
10: الدكتورة حصة العتيبة.
11: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
12: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
7: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
13: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
7: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

0: مشط القذل سلمت حياني.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيلوك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة.

هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وسبتونا وشغلتوا البال قطعتوا وصلتم عنا
3: ولا كلمة لا مرسال.
0: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001 لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: المرأة هي خت الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كده.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام،

0: كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب 1/3 المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50. الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة

0: ما بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبوظبي FM.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: زين نفله تتفينا قالي امشط القذل سلمت حياني.
2: هذه وحده من الاغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقه في الذاكره ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم الفنان الاماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبيه وايقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن.

هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات. نسيت

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة.

0: بنت زايد. آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: مروة العقروبي.
4: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
2: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
3: أبوظبي FM

0: زين فله بتفينا قالي امشط القذل سلمت حياني.
1: هذه وحده من الاغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقه في الذاكره ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات.

عمان السيلوك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن.

هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

من سينك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: العافية. يعطيكم العافية.
1: زين نفله تتفينا قاني امشط القذل سلمت حياني.
2: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن.

هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وسبتونا وشغلتوا البال قطعتوا وصلتم عنا
3: ولا كلمة لا مرسال.
0: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001 لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عادة الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت. حلوة صح؟
5: حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
7: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
7: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
7: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط؟ وانا مشارك؟
7: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية، دانات من بلادي.
9: الدكتورة حصة العتيبة.
10: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008، وتعد

0: الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

0: طموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع. من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهله.

غصب عني التقينا جسمك.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن.

هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

مانسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: أبو ظبي أف أم.
1: زين مفله تتفينا قاني امشط القذل سلمت حياني.
0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

مع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاه لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

تلعبي مراسيلي تعبت مراسيلي مواويلي عدت مواويلي خطى المراسيل ولا هي عارفة توصل لك سلامي أشواقي أشواقي ملامي عارفة

همك عنا قلبي ولا همك عنا قلبي وليل الخوف العبدي ولا همك عنا قلبي وليل الخوف العبدي.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى له الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952، وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، والتسعة شهرته

مانسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز.

0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
3: كان يا مكة
4: الحزن رسم بعيني.
2: أبو ظبي FM صوت النور.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: زين نفله تتفينا قاني امشط القذل سلمت حياني.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم، حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن.

هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وثبتونا وشغلتوا البال قطعتوا وصلتم عنا
3: ولا كلمة لا مرتال.
0: ما نسيناك جابر جاسم رحل في 2001 لكن الفنان حقيقة ما يغيب يبقى في الأغاني وفي الألحان ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: نجاحها نجاح للوطن.
1: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: مروة العقروبي.
4: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: أبو ظبي
1: FM. استمتع، ابتسم،
2: شايف حالك مصدع؟
3: أهلا، حي الله الكراني،
1: وخلك على موجتنا. أبو ظبي اف

0: الشط القذل سلم تحياني.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952، وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاه لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نظام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
6: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
5: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
7: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
5: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
7: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
5: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
7: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
8: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
5: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
7: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
5: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
7: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
5: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
7: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
5: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
6: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: فخورين بالإمارات.
10: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
9: فخورين بالإمارات.
11: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان.
4: بوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

0: زين فله تتفينا قاني امشط القذل سلمت حياني.
1: هذه وحده من الاغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقه في الذاكره ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن.

هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا.

0: في دور أدنك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: معاكم دائما أقرب

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: مشط القدل سلم تحياني.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السينك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاه لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الموسيقى اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم. هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
2: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
1: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات

0: واللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
1: نسيتونا حبايبنا وسبتونا وشغلتوا البال، قطعتوا وصلتم عنا ولا كلمة لا مرسال.
0: ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

0: زين مفلح بتبين اغاني امشط القذل سلمت حياني.
1: هذه وحده من الاغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقه في الذاكره ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
2: بوظبي أف أم.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقيناه. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا.

0: شيخ القدل سلم تحياني.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية، ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية، ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاه لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: الطالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: ارفع الصوت والله احتاج، وخلك على موجة بوظبي FM.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن.

هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زجر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.
2: نسيتونا حبايبنا وثبت

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: تغير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب.

لنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ترى سمعوني وردوا وراي. طيب يقول انا بطلب.
1: طيب
0: واحد اثنين ثلاثة. يجي منك اكثر يجي منك اكثر. يلا ردوا معاي.
2: يجي منك اكثر يجي منك اكثر.
0: يلا احلام استعدي جملة.

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري ما تويت

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: فخورين بالإمارات.
10: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
9: فخورين بالإمارات.

0: قصيدة يجري البحث عنها، وشاعر يذهب إليه، ولحن ينتظر أن يولد. من هنا تبدأ الحكاية. فيلم البدايات، رحلة البحث عن الكلمة واللحن.
1: هنا أبو ظبي، مدينة تبدأ صباحها على صوت البحر وتخطو بهدوء نحو زمن جديد. في طرقاتها حكايات تولد وأحلام تكبر مع الأيام. وفي تلك السنوات كان هناك صوت يشق طريقه بهدوء، صوت حمل إحساس المكان وحفظ في ألحانه شيئاً من روحه. جابر جاسم، لم تكن الأغنية عنده مجرد لحن، كانت حكاية من هذه الأرض، من بحرها، من ناسها، ومن تفاصيلها البسيطة. ومن هنا بدأت الحكاية.
2: صاحب زجر المنادي مخطوفة يوم السفن بتشل، غمس على الفوادي بالكوفة ولا وادعه بالحل.

هذه واحدة من الأغاني.

ومن البر إلى البحر، صوت المنادي، والسفن تستعد للرحيل، وقصيدة إماراتية قديمة حملها جابر إلى الجمهور، صاحب زقر المنادي، بصوت الفنان علي الربيعة.

محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد.

مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: شكرا شكرا، يعطيكم ألف عافية. شكرا.
1: وفي الحب كان لجابر لحن يعرف طريقه إلى القلب. سلمت لك في الحب تسليم، بصوت الفنان محمد سالم.

في فن السولو أو العزف المنفرد، لا تكون الآلة الموسيقية مجرد جزء من المرافقة، بل تتقدم لتصبح هي الصوت الرئيسي وتحل في موقع الطرب. وهو فن يتطلب مهارة عالية وحضوراً في الأداء وتنوعاً في التكنيك وأساليب التعبير، حتى تنتقل الآلة من دورها المصاحب إلى دور البطولة. وفي هذه الفقرة يصاحب العود الفرقة، بينما يتفرد العود بأداء ألحان عدد من الأعمال الخالدة للفنان الراحل جابر جاسم، في مدل موسيقي من إعداد الفنان فيصل الساري، صيغة لتلتقي فيه عدة أعمال في قطعة موسيقية واحدة. هنا لا يرافق العود الغناء، بل هو الذي يغني مع الفنان فيصل الساري.

0: ثم كبر الحلم، ومن العود والقصيدة ذهب جابر إلى فضاء موسيقي أكبر. كانت القاهرة محطة للتعلم والتسجيل والتجربة، ومنها عاد بمعرفة جديدة، وبقيت القصيدة الإماراتية في قلب موسيقاه. من أبوظبي إلى القاهرة، الوهج، رحلة القاهرة والذكريات.
1: البداية مع الفن كانت الحمد لله يعني موفقة. كنت أغني في الحفلات اللي تقيمها المدرسة، كنت أغني في حفلات السمر اللي تقام في المعسكرات الكشفية، تخللت في الحفلات العامة. بعد فترة من الزمن استمرار بالفن، طبعاً درست في القاهرة لمدة 3 سنين. في أشياء كثيرة وجدت فيها اختلاف. أنا صحيح أني أنا درست في هذا المعهد لمدة 3 سنوات، تخصصت فيهم أكثر يعني تعمقت أكثر، لأن أنا أخذت المبادئ، أخذت فهمت المقامات، لأن كل مقام يختلف عن الثاني ولو حتى بدرجة معينة يختلف. فهمت التوزيع الموسيقي يعني على حد معين، وفهمت طبقة الأصوات، وفهمت أن كل مطرب له طبقة معينة لا يستطيع أن يخرج عنها ولا يستطيع أن ينزل عنها يعني بأي صورة. وهذه طبعا ساعدتني في أشياء كثيرة. قبل المعهد مغني بعض الأغاني، بعد المعهد مثل ما قلت لك أني أنا غنيت سيدي وغزيل الفلة والأشياء هذه، كانت لها نجاحة، وأخذت من الأغاني القديمة وعملت عليها يعني اللي هو الإضافة الجديدة يعني.

بعض الأغنيات لا نستعيدها لأنها لم تغادرنا. بصوتها المتألق الفنانة أريام تضعنا في جمال أغنية أغزيل فله وعيونك تجبر الخاطر.

والآن إلى الأغنية التي أعطت ليلة اسمها. بعد 25 عاماً نسأل، هل يمكن أن ننسى صوتاً بقي معنا؟ الفنان خليفة الحوري في صافني يا سخيف الخد ونسيتونا حبايبنا.

ونعود إلى الفنان سلطان السامرائي سلم وحياني، التي تقدم بروح جديدة من الكلمات والألحان. هذه الأغنية إهداء من مركز أبوظبي للغة العربية للفنان جابر جاسم من باب التكريم. كلمات محمد نور الدين، ألحان فيصل الساري، وغناء سلطان السامرائي.

سيدة الأغاني تأتي في الختام، أغنية بدأت من هنا ثم سافرت إلى جمهور عربي واسع. غناها جابر وحملها من بعده فنانون كبار. سيدي يا سيد ساداتي بصوت الفنانة أريام.

0: شكرا، يعطيكم ألف عافية. شكرا للحضور الكريم والأسماء الكبيرة، القامات الفنية اللي حاضرة اليوم. تشرفت أني كنت معاكم في هذه الليلة المميزة لإحياء ذكرى الفنان جابر جاسم مع الفرقة الموسيقية. كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية. أتحتوا لي هذه الفرصة أني أشارك في هذا اليوم المميز صراحة. كل الشكر، يعطيكم العافية.
1: الحضور الكريم، بدأنا من الكلمة ومنها وصلنا إلى القصيدة واللحن والصوت. جابر جاسم، 25 عاماً مرت، تغيرت الموسيقى وتغيرت أجيال الجمهور وبقيت الأغنية. ندعو جميع الفنانين والموسيقيين والمشاركين إلى اعتلاء المسرح.

بعد 25 عاماً بقي الصوت وبقيت الأغنية وبقي جمهوره. إلى جابر جاسم، ما نسيناك. شكراً لكم وتصبحون على خير.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبو ظبي FM. صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة العتيبة.
3: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين، لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين

الإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: التقنيات جميلة إذا استخدمناها بالشكل الجميل. لا تخلون التليفون ياخذ وقت الدراسة أو الجلسات العائلية. الاعتدال هو السر لتحقيق التوازن والنجاح.

0: زين فله بتفينا قاني امشط القذل سلمت حياني.
1: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيرك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاه لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

0: بوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل. بوظبي اف ام.
1: محطات في مسيرة ابنة الامارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الامارات هناك حقيقة اساسية في التجربة الاماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، ابدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
1: قلبي تبسم لي وغنى له الحاني.
0: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952، وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعة شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة
2: من بوظبي اف ام
3: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: شكرا أم الإمارات.
8: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
7: يوم المرأة الإماراتية.
9: يوم المرأة الإماراتية.
7: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
10: الدكتورة حصة العتيبة.
11: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
12: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
7: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
13: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
7: فخورين بالإمارات.

التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.

الكلمة الطيبة صدقة. خلوا دائما كلامكم وكلماتكم لطيفة طيبة مع زملائكم ومعلمينكم وأفراد أسرتكم. الكلمات الطيبة تصنع بيئة إيجابية وتترك أثر طيب في القلوب. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل. هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952، وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.

السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي، واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

عمان السيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاه لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين مع أنغام الطرب.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM. هذه وحدة من الأغاني اللي ما تنتهي بانتهاء اللحن، تظل عالقة في الذاكرة ونسترجعها كل ما اشتقنا للزمن الجميل.
2: قلبي تبسم لي وغنى لها الحاني.
1: هذا صوت جابر جاسم، الفنان الإماراتي اللي انولد عام 1952 وبدت موهبته تتشكل خلال وقت مبكر، متأثر بالفنون الشعبية وإيقاعاتها اللي تعكس ملامح المكان والناس.

0: الشغف بالفن وصل جابر جاسم للقاهرة ودرس هناك في معهد الفنون الموسيقية ورد بخبرة جديدة خذها وياه للأغنية الإماراتية ووثق معاها نصوص شعرية محلية.
1: صاحب زجر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل.
0: ومع السنوات أصبح واحد من الأصوات اللي أسهمت في تجديد الغناء المحلي واتسعت شهرته في أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

ما نسيناك. جابر جاسم رحل في 2001، لكن الفنان حقيقة ما يغيب، يبقى في الأغاني وفي الألحان، ونرجع معاها لأيام بعيدة وذكرى تحفظ لأصحابها مكان ما يمحيه الزمن. وهذا يتجسد في ليلة جابر جاسم، أمسية تعيد للذاكرة صوت عزيز علينا، وتستحضر إرث فنان إماراتي بقى حاضر رغم الغياب. 12 سبتمبر الساعة 7:30 المساء في المجمع الثقافي في أبوظبي، ليلة جابر جاسم حين يعود الحنين.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
6: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
6: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السايق نفسه.
6: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين إن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعي.
6: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
6: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
6: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
6: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
6: القيادة مسؤولية والأرواح ما تتحمل التهور ولازم نكون قدها.
5: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: المرأة الإماراتية، قصة وطن.
8: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
7: يوم المرأة الإماراتية.
9: يوم المرأة الإماراتية.
7: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
10: الدكتورة حصة العتيبة.
11: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
12: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
7: دانات من بلادي.
13: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

بوظبي اف ام مع بوظبي اف ام يومك احلى ولحظاتك اجمل. ابتداء من 14 من اغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري مات ويد
3: بوظبي

0: وخلك على موجة بوظبي أف أم.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
3: عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم
0: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكتب.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

ابو ظبي اف ام، حيث يبدا المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم اجمل مع ابو ظبي اف ام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: شكرا أم الإمارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع لتصبح

0: المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
1: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM. أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
6: ليش؟ أنا شو سويت؟
7: الكل عرف تمثيلك.
6: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة، شوفي الساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة، شويخ
6: شويخ يما حبيبتي، شوفي

0: شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
1: تخيلي يا امي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذي. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
0: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء. مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
1: إن شاء الله أمي.
0: خلاص هدي حبيبتي، هدي
1: إن شاء الله.
2: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
3: كنت خايفة، بس الحين حاسة أنه في حد واقف وياي.
4: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
3: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM.

0: الكلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادة زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: مرسل

0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة العتيبة.
3: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العالم.